الصباح قبل دي غنى انكابي رفيدي اربي رفيدي يا مايكا يوسي يوسي را ستيا آن dengarkan lagu-lagu rock abadi sepanjang masa. Jadi ajak teman, ajak kerabat atau siapa pun suka musik. Jadi bagian pencinta musik rock. Karena kami